Nimm krumm. Erzog bald damit Atitlan. Sponsor Kavkin, Habrakar Programmer Ben An. Nimm krumm. Nimm krumm. Shishlea, Shofea Ptakbek. Shuyakar Bishik Chiba, Khach Naksh Bantaka, Natuka, Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachunchli. Shakrara, شوشول كاتشابانك شيك هباهي اتبال تاكسيد نخبيتاكال رشين هبلون تاكريل هكارا شوشول شابا رشين لقيه كاميك نقمال تيوشيك شابا شوكا شاكا بروغراما نم

شكل لبوس يتدلان صاحب ركورش إن كلام لحكة رقيق ملتيوش كشبا خروطيل كربتشكا أخيرمياس نخر كشاكا إن كتسلتنانغو أبركة خلال نو يابو خروطيل بتشكا لحكة روتية إن كشاكا لبوس يتدلان إن الكانتون شتشيبوي خاسكيل كي كتي مال كله كران بيها قص أسر بتش كحكول تتاخن تتروشو كان بيها بس شو أبركة تيه كيروكوش يكاميك بس نكشاخ با ما بلا سخوال نبنساكا بو بوخروين يكارا ملتيو سخابرك عرال كولكا شالخو نقر كشاك اتسخابرك عوار هروسي لابتشقا أخيري قستبنا كوين تابي بسرا اتكوا يخوروسي لابتشقا للاحكا اماما للاحكا اتيه للاحكا يالور

شو تقول كاش قبتش ربيك أقيك أكميك إن هلا ميخ نتاك ننخ كبنيك ونقرأ اللي سنخ كبرك أقيخ نخ كا نبرا خونا كاش لسك أكميك تبام كاكات خيرا ونق قا سخيك نكبي هنسيخ إكرا نكبنا وكرا نبنتخا قاس من كاخوت خون كاس ليمال من كاخوت خون نتشنق قاس تلتكريخ ما خون قاس أتسن كاخوخ إيه تسهون نتشنق نبنتخا إخي أبرا ونق ما هون كي تختا بيم كاس ليمال بيتي كهون تكسن تاون كاش بيكي تشبام كاس ليمال ما هون كي تتا بين تاخن دي قاس سهون نتشنق إكرا تاخن كي بون تشبام كاخون كا سماخ بيستان كي بيك أنا بي آل شوش كون كا سماخ ما هون كي تتا بين تشقا قاس أتسن كي بانسر نوك إكن هلال كاتشنق بارتي أدمينستراتيب ونبي تسب كاش لنسوخ بل ما هون كي كوينتان كي بانكو ناتشنق تشقتخيك سيخون سماخ وخون ناتشنق نكي تشمساخ نكي كوينك تشمساخ نكي كوين نكي سول أبرك أتشنق ما هو إنه شم تري هو أتشنق تكي بتشي أنتك تخيك مالجان أنتك إتيال تكي بانك سا أنتك كأب كي كوش تكي بهو أتشنق ما هو إنه إبرة ونق قص هو أتشنق نك تشمساخ قص نمنك باسينس قص أختشون كي بانك سا هو أتشنق تهم نوري إيل تهم سماخ تهم تيخ تكل كير أتشنق قص أوتن كي بانك سا نكي سول كون أتشنق نكي يأكنا بيركولي بار كرك أربانيك هو نق لشك كبرك إيخ كات نملك كمل تيوش كتيباني وكشاكا بوبو خروتيل كاروتشكا أماريانو كالي بابلو روتيل كاروتشكا للاحكا أبلاس كلي يامري إيبن رنهي لاميخ نكشاكا لابوس ياتيتلان صحابركا ورشنكا تقاقيخ نملك كمل تيوش كتشاواتشكا شابتشناقا بي برقا ساكسانا تشوقاتش فاماك أسليمال إرنهي لامينو قاو كشاخ نكشاكا تشيتو كورتيس كواندو يورا المايا Claro.

لملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تيتاقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتاقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنامت أو رشين قتنامت إبساد برسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاك أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا حب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كا رخاف رجليف تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نكرك أراج كا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش جيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما ملتيوش جيبا قس نق بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاخ ملتيوش كتيباش قش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ تشواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تقشتو مق أرئيل رمال كرا خبرا اسما خما رشن خبرا بوق ببوخ نبيخ كن كارو بي تشواق تشيك تا تشواق تشيك قديه

ايه خبر شي لك اختي الهال يا انت غنان او كشاخ خبر بروراما رشين خبر ايميسورة un programa de mucha bendición. Yapaganitra hatat no van a sonar los cantos aukin. Entonces, Yapaganitra ska la kaja con oración Arshin San Miguel Arcángel. Y después, la kaja ska, Jabraka 29 de septiembre, igualmente con el martes, en Cortajanem la Jabrakij, Provi San Miguel Arcángel. Entonces, kaja. بتيغ شوميلاش ان يتاكتشكا المالكا الارمانو اخوسي اخوسي غونزاليس اللي بغنيترا نوشوشكا اربياش كاسدي مال كومو شوان بيبير ساميل اركانجل

اتراح برش رقا نقايق الكتور اتراق نوتا ولنقش بو بروغراما بربيكا لا فاميليا ايش بالان اخ كابول ارون قيل كا كانتون شاچيبوي مالدر كان منتار كاسلي مالكا الاختيجيل فيليب ايش بالان كوچي تراشو يا كنا رجوشيو شقيق لونس 21 دي سبتيمبر جو مسبيتال دي سرولا لا فاميليا كمل دو شيخ جواتت شاتكا لاخ كاكوين جاش بلا تراقا بلوريو إيش قاتنا موقعش بنت خطرة خبرك تراش يا شيلا جوش كلاك لك كلش ليف شت بون كوين خبر فاميليا شام كونسولار تراش لم لختيو سترا ستخو ترا قيخ كوكين المالترا شن قيخ كه يبي 23 سبتمبر شبيه كنر تقول شبم كنشتي خبرك تراش تخلص ديز شنغا شنقا يا خبرك تراش قات سماخ شبان يا انجل شبم كنا 1978 Shminak como presidente Shinga Comunidad del Cantón Chichiboy, Ichka como ex ministro ordinario de comunión del Cantón Chichiboy, Jabrak Chalas a Felipe Ishbalancoche, Shubanila 91 Kuna, Shubachka, la Kalakarunchaliev. Que Dios dará, Shtiot Jabrachlaniam Kuyikri el Taranma, y Dios dará, Shtuchin Taranachkanma. Y con el general que su familia se canasca, yo se la canasca, yo se la canasca.

واش كاخرك واش تليف نملخ ديوس الحوال كاسلي مار نقملتي وشيخ شاوة صراخ أوراق أصلي مار أي أون تاتقرشين قيغ كامي مالتيوش شاوة تا شنك حرار قن قيغ شنك حرار قن ساق قاس كراخني كيك تون تاقلتا قطيج قواج نملخ كموخال كغتال بققنجك قلوا